0: وكف المصطفى كالورد ينادي.
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى